0: Nicolai 5035, descienda para 10000, autorizada aproximación y el sexo pista 29 izquierda.
1: Polarizo 771, abandone vía Alfa 10, cruce 29 derecha, Alfa 11, Alfa Eco 6.
2: Alfa 10, cruce pista 29 derecha, Alfa 11, Alfa 76, polarizo
0: 711.
1: Correcto. ¿Es 1711 o 1771?
2: 7, 7, 1, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7